0: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تري تروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أعظم كلمة هي الله. وأعمق كلمة هي النفس. أما أقوى كلمة هي الحق. وأوسع كلمة هي الصدق. أما أرق كلمة هي الحب. وأغلى كلمة هي الأم.

ازرع الحب تحصد السلام، وازرع التأمل تحصد الحكمة. وقال جبران خليل جبران: لا تقل الله في قلبي، لكن قل أنا في قلبي الله.

والحب هو أفضل موسيقى في مقطوعة الحياة، بدونه تكون الشاذ الدائم في جوقة البشرية. قال هذا روك شنايدر. أما كونفوشيوس قال: أفضل للعالم أن توقد شمعة من أن تلعن الظلام.

وأشياء لا تشترى هي صدق المشاعر وعفوية الحديث عفوية الحديث الأصدقاء الأوفياء. واحذر ثلاث دمعات: دمعة المظلوم، ودمعة اليتيم، ودمعة أمك وأبيك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حراكه الخارجي الهادف إلى تثبيت موقع لبنان على خارطة الاهتمام الدولي. ومن أنقرة، حيث يلتقي الرئيس التركي رجب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، يسعى عون إلى فتح قنوات تعاون جديدة تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة وملف النازحين السوريين ضمن مسعى أوسع لتحصين لبنان وتوسيع دائرة دعمه بعيدا من الاصطفافات الضيقة. وفي هذا السياق تكشف مصادر سياسية مطلعة أن زيارة عون إلى تركيا تندرج في إطار حراك دبلوماسي مكثف تقوده الرئاسة اللبنانية مع الدول المؤثرة إقليميا ودوليا، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وقد يترتب عليها من تداعيات مباشرة على لبنان. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني، محذرا من أن التفجيرات الضخمة التي نفذت في منطقة الشقيف تمثل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد المسار الدبلوماسي الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار.

وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية ولاسيما التفجيرات التي تستهدف البنى التحتية ومحيط المعالم الأثرية تتسبب بأضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم، فضلا عن عرقلتها عودة الأهالي إلى بلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية. واعتبر عون أن حجم التفجيرات التي شهدتها منطقة قلعة الشقيف فجر الجمعة الماضي لم يعد يقاس فقط بأصدائها التي وصلت إلى مناطق بعيدة، بل بالموجات الأرضية التي أحدثتها وسجلتها جميع محطات الرصد الزلزالي في لبنان. يأتي الأول من آب هذا العام مختلفا، فهو عيد الجيش في زمن استعادة الدولة ونقل لبنان من محور الساحات إلى منطق السيادة الواحدة والقرار الواحد، وتحل المناسبة على وقع مشهد جنوبي بالغ القسوة بعد التفجيرات الهائلة التي هزت ليلة الخميس الجمعة منطقة الشقيف وأيقظت في نفوس الجنوبيين الذعر والقلق وخلفت تشوها في الأرض والتضاريس، غير أن هذه التفجيرات الإسرائيلية الخطيرة والعدوانية كشفت في المقابل حجم البنية العسكرية التي أنشأها حزب الله في المنطقة على مدى سنوات ومن أنفاق ومنشآت في إطار دولة دويلة امتدت تحت الأرض كما فوقها، ودفع ثمنها في نهاية المطاف أهل الجنوب الذي غرر بهم لعقود بأوهام الردع الاستراتيجي وموازين القوى التي رسخها الحزب في عقول بيئته ووجدانها. ومن الناحية العسكرية، حصل التفجير بعد عملية برية وهندسية طويلة بدأت مع سيطرة القوات الإسرائيلية على المرتفعات المحيطة، وتقول إسرائيل إن قواتها أمضت أسابيع في مسح الشبكة الجوفية والسيطرة عليها وتفخيخها قبل تفجير أجزاء واسعة منها باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وبحسب روايتها كانت الشبكة محفورة عميقا في الصخر وتتألف من طبقات وممرات متعددة تضم غرفا للقيادة والإقامة ومستودعات للأسلحة وشبكات للمياه والكهرباء، فضلا عن مواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع والمسيرات، كما سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن اكتشاف نفق يبلغ طوله نحو كيلومتر يضم 6 فتحات ومنشآت قادرة على استيعاب إعداد كبير من المقاتلين لفترات طويلة. أعلن رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييد اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه غالبية النواب السنة، مؤكدا أن هذا كان موقف حزبه منذ طرح المشروع. ودعا رئيس مجلس النواب نبي بري إلى عقد جلسة في أقرب وقت يتصدر جدول أعمالها إقرار قانون العفو لوضع حد لما وصفه بالظلم المستمر منذ سنوات. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الشكر لمناسبة التطويب البطريرك الياس الحويك في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين إلى أن الدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل والعدالة بقضاء يقوم بواجبه والثقة بأفعال تسبق الوعود. وأضاف الراعي يقول ما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، أي ملح القيم التي تحفظ الدولة من الفساد والتفكك، ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق.
زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقيلته دير العائلة المقدسة في عبرين، وكان في استقبالهما راهبات العائلة المقدسة المارونيات بحضور السيدة دنيس طوق والسيد إلي زيدان منظمي احتفاليات تطويب البطريرك الياس الحويك وقداس الشكر. وقدم السفير وعقيلته التهنئة بالطوباوي الجديد، وتوقفا للصلاة عند ضريحه، ثم جالا في متحف الدير متعرفين إلى محطات مضيئة في حياة من حياة البطريرك الحويق وإرثه. ويواصل دير العائلة المقدسة في عبرين فتح أبوابه لاستقبال المهنئين والزوار في أجواء تعبر عن فرح روحي يلامس أجواء العرس السماوي. نفذ الجيش الإسرائيلي منذ لحظات تفجيرا عميقا في منطقة أرنون، سمع صداه بوضوح في مختلف قرى منطقة مرجعيون، وأثار حالة من القلق بين الأهالي فيما لم تعرف بعد طبيعة الهدف الذي استهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 25,000 مهاجر غادروا مدينة السبتة الخاضعة للحكم الإسباني بعدما تدفق إليه 60,000 شخص في الأيام الماضية. وقالت الوزارة في رسالة إلى وكالة فرانس بريس إن عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب صباحا والأمس في 31 تموز حتى الساعة الأولى ظهرا 25,000 شخص يغادر السبتة، ما معدله 150 شخصا في الدقيقة. وعبر نحو 60,000 مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية قبيل من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وأخيرا حقق نادي الحكمة فوزا كبيرا ومستحقا على غريمه التقليدي الرياضي بنتيجة 96-65 في مباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات السلسلة النهائية ليعدل النتيجة الإجمالية إلى 3-3 ويؤجل حسم اللقب إلى مواجهات فاصلة بين الطرفين. وقدم حكم الحكمة عرضا قويا منذ بداية اللقاء، حيث فرض إيقاعه على مجريات المباراة بفضل الإداء الجماعي والتركيز العالي من لاعبيه، ونجح في السيطرة على معظم فترات المواجهة في وقت عانى فيه الرياضي من صعوبات كبيرة في مجاراة السرعة ومنافسة وفاعليته الهجومية. أما الآن ننتقل إلى تلفزيون لبنان من بيروت مباشرة والأخبار.

أهلا بكم في عناوين نشرتنا. في الأول من آب، تحيات اعتزاز وفخر ومحبة للجيش اللبناني والعماد هيكل في صور. الرئيس عون، كل تشكيك بمؤسسة الجيش يضعف الدولة بكاملها، ولا حماية للوطن الموحد إلا بجيشه الجامع، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الرئيس سلام، لا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وبسطها سلطة الدولة من النقورة إلى العريضة. لقاء روما 2 الثلاثاء المقبل، والأمين العام لجامعة الدول العربية يرى في استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان تهديدا بنسف مسار المفاوضات. على رغم استمرار قنوات التفاوض، ترامب يأمر باستمرار الضربات الحربية على إيران. المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. كرامة العسكري من كرامة الوطن، لا حماية للوطن الواحد الموحد إلا بجيشه الجامع، ولا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الكلام للعماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية في معايدة الجيش بالأول من آب التي يغيب عنها الاحتفال الواسع ويستبدل بمواقف ومحطات ترمز للمناسبة. تهنئة بالأول من آب وجهها كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الإعلام. قائد الجيش العماد رودولف هيكل وصل في الساعة 2 بعد ظهر اليوم إلى صور وتفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات صور ولواء المشاة 5 في أشوكير صور وفوج التدخل 5 فردونين، حيث اطلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. العماد هيكل هنأ الضباط والعسكريين بعيد الجيش معربا عن تقديره لجهودهم وتفانيهم وتضحياتهم التي لا تقدر بثمن. وشدد العماد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من الجيش، وأن نجاح المؤسسة العسكرية رهن بتضافر جهود كل وحداتها. كما أكد، نرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، لن تذهب تضحية شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. وختم، نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره. السفارة الأمريكية في بيروت كتبت على منصة إكس بمناسبة عيد الجيش، تعرب الولايات المتحدة عن تقديرها للجيش اللبناني لتفانيه في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه. الوزير روبيو أكد، هذا هو أملنا ورجاؤنا، أن يواصل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الشرعية ذات السيادة القدرة على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها، وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. وفي عيد الجيش اللبناني، أكدت فرنسا عبر سفارتها في بيروت أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل لتعزيزه. وبمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني، أكدت قيادة اليونيفيل التزامها دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. كتبت اليونسكو على إكس إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من أثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.
ميدانيا أغارت مسيرة على النبطي الفوق ما أسفر عن إصابتين. وكانت الإذاعة الحربية الإسرائيلية أشارت إلى أن حزب الله تصدى ليل الجمعة السبت لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر واشتبك معها. من جهة ثانية تشهد بلدات ما يسمى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجد الزون، بيوت السيات، حداثة، حريص والطيري حالة من التوتر، حيث نفذ العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل وصباح اليوم تفجيرات هائلة دوى صداها في الجنوب. وفي البحر أطلق زورق إسرائيلي رشقات نارية في اتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رأى أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف مسار مفاوضات واشنطن ومنها اجتماع روما، حيث ستنعقد الثلاثاء المقبل الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.

الأمريكية برعاية أمريكية. معلوم أنه اللقاء الثاني الذي يعقد في العاصمة الإيطالية. وفي الغضون محادثات في بيروت في الساعات المقبلة يجريها المفدى السعودي يزيد بن فرحان وكذلك الوزير القطري بن عبد العزيز الخليفي. في أحدث خطوات لتوسيع ضغوط واشنطن على شبكة تمويل الإرهاب، عقوبات أمريكية إضافية على الإخوان لا سيما منهم المرتبطون بحماس. الإمارات ترحب باتفاق نزع سلاح حماس وسط استمرار التصعيد في غزة. أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية تنفيذ ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية على شبه جزيرة القرم وأضافت استهدفنا مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، كما دمرنا عددا من خطوط السكك الحديدية كان يستخدمها الجيش الروسي لنقل العتاد والجنود. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة.

وهنا لا بد لنا إلا أن نشكر الصديق والإعلامي الأستاذ حسام شعبو لموافاة صوت لبنان خصوصا النشرة الإخبارية من تلفزيون لبنان مباشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم براديو تريتربل زد الاتصال مباشرة على الرقم 9415 1928. وللاتصال بالاستوديو على الرقم 9415 1923.

يمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick, Victoria 30056.

ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550.

أعزائنا المستمعين، إذا كنتم أو كان أحدكم مشتركا في أي من البرامج المتنوعة في راديو 3ZZZ ومنها صوت لبنان البرنامج اللبناني فشكرا لكم. أما إذا كان أحدكم يريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413213550. وذلك ليبقى الصوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني صوت لبنان من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أو الميل أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

وابتداء من يوم غد الاثنين سوف يتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة راديو تريتو بالزد، وذلك بالتواريخ التالية: ابتداء من غد الاثنين في 3 الشهر و10 و17 و31 من آب الحالي و7 من أيلول، من الساعة 6:30 حتى 8:30 مساء في مقر المحطة، أي راديو تريتربل زد، على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. والشروط والشرط الوحيد أن تكون مسجلا عضو في برنامج صوت لبنان ليتسنى لك المشاركة في هذه الدورات التدريبية. وكما قلنا أن الاشتراك هو $16 اشتراك عادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري جدا، ونريد اشتراكات ليبقى صوت لبنان على الهواء.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريترو زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زايت.

جاءنا ما يلي: إنه القدر مرة أخرى يصيبنا بداعي الوفاة والأحزان في عائلتي بواري وعيسى الكتائبيتان في القسم قسم ملبون الكتائبي. لذلك وتضامنا مع أحزانهم تقرر تأجيل الباربيكيو العائلي الذي كان مقاما في تاريخ الأحد في 9 آب حتى إشعار آخر. وشكرا لدعمكم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البذقلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضياسة قمعينا ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبت إذا عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدي قوس ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: دعم بطيت هلات معليتون لخش بانوخن دعما. بيوم التلاتو شو بخد السرب آب تريل بوست ريشتا في الخناشة قوستراليا بتفاش خوش بنا بخواش بني أطرا أمراني أميناي بس كلاية تيبي لاي يعني اتلم فيزا زونا نيتا وسخ براني ما ست مشاقيتو نسا ما بأرخد انترنت ين بملاية تدغدا بتقى ورقيتا ين بخيرتا ان سنيقيتو إلا سناتا إيلا متقن ينتا بليشان بريشي وفشتا لمقروطة بأرخد انترنت وتلفون ويا مشيتون خوش اني كل خناشة عبد ما خيلق بيتوخن بليلة خوش بن عما بخواش شورة ينقي وسخ براني. خوش بن عما كي هير ببنيتي تختار صورتة أستراليا عايد كي هير بخطتها قامن ديانة أخ مدرش يعطي خلمت كنشتا بس سمتت بالا الخلمان أو النقالة إيمن تاخدن شروكتن أختن هيورتن أكدت لشانوخن مردوطوخن وكنشتوخن إتلن قيموتا خوش بن عما ترال بأسرشتا كل خجوة بإيل طيمانا لوفن بزودة من www.census.abs.gov.au/Assyrian شرع بيد Australian Bureau of Statistics Canberra
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيت قلاخد روما بيت قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوث دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائي وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتة بخا أرخة دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
1: 3ZZZ. 92.3 FM.

دغه خيتا اختي لمول پن شاو عيد همونه بتاويله خا ملوءه خاتا قاتن مسبب خوشي بالدعور ترملو امرواله جودن ترصعت اتولا وانا سي ياقو هاول شمر مخبه وهمونه بتاويله خا خرزه مليا بدرغ دغ يا خيت بدر قبل خلق مشينا وبخرزه مشارخله بيخا ملوءه خشمت ملكم شمهت امبراطوروت اطر اشر ناصر بل تريانا

أشر ناصر بالتريا نشمان مخبي بمانايا إيلي آلها أشر إيلي نطرانا ديرتوتي إيوه ملكة آتور مشي تتمنيمو تلايطلا وهل تمنيمو خمشي أطسا مقمشي خهالبت وهاو تولي بشوبة بابو تخلتي نينورتا تريانا بشيتة 88 مقام شيخة وب برونوزة إيوة شالمنصر تليتايا التول بشوبة بمدخد شلطانو وهاو بخنيشة مريزة شوريل المروخة وقروسة الأطر قمايا بغلبتا الطايب بأمراني بقربية آسيا زورتا رقا قلل هل نايري ومتولي شمار مخبة نيرا دمديتا على بناي بروجيا يتطريلي برهادا الآرام آرام إيوا يمريو على سوريا ويمريو على بروجيا ينبروغيا خرطبر هذا طريله الآرام سوريا قائم وغلبله الآرامية ومدري خيتاية خداتي يعني خيتاية دي مركلون حيتيين بالنهرواتي اتخابر وبرات قشيوتو مقملة خاجغشيا إنهاو هرب هاي قضانة شمانة مخبب بخامت خق كريا تختخلي الهاو اشغشيا ببلاشة دتريو ماني أخي اكتوتي لا على استونة دغالبوتو وهدخ شمانة مخبب مدخوري لي لمديتا ماري لي أنا مخرولي ومقدالي برآها غالبوطة وهاو زلة لقامة تلاتشو كليتا الدرقولو رقة هل يوما وهل مدر ليلة بليلة يوما وبرشخيوا قداها ياما قرطة مديترينيا ومتولي ماداتا ين تكست يمرخلا على بناي بينيقيا وبضيرتو الأطرة هاو شخلبلي مديتا أرشخيتا الكلخو أنت يمرخلا نمرد

هالبت بت شلطانو مدخورنا بت قصرة ينهكلة وخينة بنيانة اتهاو مبنيلة بيامنا سهدوتا ومطقوينا لغدامن تيتا وجروستا بقطرة يعني بزوزة بتروت يمرخلا وقومانوتا بزونة تاو هاو بيشيوا مشمها بقشيوتة كد مبلوخة لأسيرة

شخرا عين إيوا قام بنيتا تخامديتا أرشخيتا خطا قاطر بكالخ ينمرد وجوبت نهرن إيكت هاو مبنيلي خدريا استوني وان استوني إيوا رابا ما أجباني أخت خارة غالبوتو هاو إيوا أبخا مدبرانا خكيمة كالديلة بمتوتة هكمانة أطوراية بتماسة هاوي يعني بتماسة هاويلة ناطروتا بوت بوش قرطة الأمبراطوروتا هل اتسانت الهكمانة ومدري القدشاوق لهم بري قرآن اتماداتها

وخامن دي بوت بلاشة شمانة مخبة مدوينة قد بوت قشيوتة آشر ناصر بل درقل تجغشية ما رويلة ألتت معودلة ات إيمان تخيلوات زي ليوة بغدا دوكا خيتا ما را ليوة بيابة جغشية تاما ليوة برايا تاما وهاو كم هادروا الخيلواتو إنت إيوة بريشائيت مريزة وخويشة هلكة أنت إيوة بخواشة من هيرانة وسندانة إتنخراية ومدر إيوة إتواركاوة تشكبنة بشكة يقورة وقلولة وهرادغ زي جمانة مخبة آشر ناصر بال غلبلة على هو بركية خيتية ين حيثيين ومدرزي أرماية بقربية سوريا جو خكمة دوكاني ماركليل قامو إنا رابا من مدينات بوش زعورة اتلقر قلتا تسلم لن جاني وبمليزتا شد مدر شوريلون باروية ما داتا قاتو آشر ناصر بال تريانا بوت هات خشمان مخبة ما داتا اتقوبل والي بشوهارا بمارينا قد آها ما داتا ايوا خامن ديقورا غلبت وقا آتر بديدانا

شمارا مخبة بتاز خرزة لقامة وفهم زمن إديوم يوما بوت القش قزودة من إسري خمشة دورة القش مديتة آتوراية ويتلا سقلة طورانة هلبت تقد بجرايا منه نارواته إراق وشبرة بالبصانة تسامة قربياية أرقى هلبت مشطخة وننوي لقيبة تيمنا اتقاها أرقى شبانة مخبة شمنتا مبيلنا خينة مديناتي ومتواتت آتوراية أخ تلسقف أخ بقوفا وأخ شرفية وأخ بطناية ومدرزة تلكيبة.

تشعيتت ألقو الشمانة مخبة بدياري لزونة إمبراطوروتا أتقتت آتور وبلكت بوش لبارزة متخرت قميتا بوت ألقش بيتلب الضانة ملكوتة الصنخيرو وآين إيوة بشيتت شومو خمشي خمشيخة أخد فشت لكتوتا على جودة قصرة آها ملكة جبارة مشيخة بموصل ين تل قوينجق بمعنايد رمطة إربة بليشانة هلبت التركماني برعها شمارة مخبة كتوتة على الجودة قد بشتة لنقرطة ومدري منهرطة آها قاية قد بيشة لي ميا منطورة اتألقش.

القش مرا مخبه پشته لپولیت الارپا سامانه هلبت ربع ات سینا المأروة وربع ات قاشا المدنخة وربع ات اودو آون إلى القربية وربع ات ادختيتا التيمنا ين ختيتا بتشورش شمارة مخبت آها الشمة اتخشاو بريشه خكمكي أمري اتشمت القش تيلة من اقرأ ات القشتي ينقيل قشتي ادلشانة أرمايا بمعنايت آلهي إيلة قشتي وخينكي أمري ات اقرأ إيلة من خبرة التركايا ات القش هانودين ينب مانايا ات طيرة سموقة وخكمة كي خشوي ات آها شمة إيل من القن شمت بابا ات ناخوم القشايا وخمن نوية نوية زعورة ات أوريتا هلبت اتقورو أدية إيلزي بيشيلي جو القش

شمت ألقو الشمان مخبة كي ما صهاوي من شرش آرمايا إيل قشتي معناه تقالها تقشتا وهتخ بالخاملة أمرشما تقالها آشر دويقة قشتا بإيدو وعل بارشتا مارجل باني وهرب هاي الضانة بلشان آرمايا اتخبرا اتقشت نارا قد هاو أباون زول بشوعة قونة اتكي بالط هلبت جو شمية من برا ريتت مطرة بس كي هو شمانا مخبع الآها ما نايزي تخمونة القش كي بيش قريتا يمت متواته وإيش ما دوكانه جو القش اتهل أدية شمانا مخبزي بياشنا اللي شمانة من آطر التقطة أخ سينا ومدري بالسين وبتتروي ات شمت سين آلها اتصارا.

بكم ختامة شمانة مخبة بزون دبر هذا القش إيوة خا أمديتا أننقيتا قمشي خايوتا مدنخيتا أخ سبيانوتا ديرة ربان هرمس قد بيشيلي بنيا وقليبا جوطورانة القش القش بكيانو هلبت آها ربان بشيتة اشتمو أربي آها ديرة ويلي كورسيت كما باطر يركت ايتت مدنخة وآها اب يخنن سولاقة ايوة من آها ضيرة وهاو بشيتت ألبا وخمشمو وخمشي طلا زوج لي ام ايتا قاتولي قيتت رومي ومشو تسلي ايتا كلديتا

شمانا مخب من هلبت زياخت اديوم يوما خمدن زياخ شابيرت بتيال دائلة اتأزستا انت نجاريان وآين إلى هلبت اديوم يوما توتا عمدن بيتا وزيوخيلا ببتيال ديو شروكينا عمو عزيزة مخبة فيودر نجاريان عودت برسقالة ومدرزة برزوغي آنك ومدرزة هلباتيالات إنتيبة مدرة أمي روزالين ومدرة روبرت ومدرة يالو أدريانو وإليت تيبنا أباني زيوخنا بداها يوما سودانا لما شق شفت دعور إيوا مدرزو ياخد بث يلد روزالين وروبرت إيوا جمكينا هالبت مضالة شفت دعور مدر باروخة وخ بث يلد تروهن وبطلاب قاتي خي خدية ومنتيتا جو خيوت الدية وهالبت من كلهم بت أمرق قاتي هابي بيرداي تو يو أنيت هرادغزي روبرت ومدر روزالين ولي قاروخني قاري كل شمانا مخبي مشميخ لداها زمرتا اتزمارا مخبة فيودر نجاريان

0: ربي والهاول من ديت السدني وهمونا من قد اتلا خا مشوختا بوت رمش السهدة قد إلى البت بتايا دني يومانتين بتايا لخا بريشاي جمديت تمل بزيوخة وغبيو هر يوم تقانو يوم تشوى عليما وعلامات البساطة عليما وعلامات زيوخنا بيو ومريوزنا آها رمشا اتئتت مدن خطات وراية وكل صياته شروكنا صياتة مشوت آسي لخا جوم ديتت مل من شروكنا عمي بداها نسبة شمانا مخبب قبل خشينا رابيو الهاول البرس قالة ريتش بلزيت بشينا قابل خرابيو القمي قروتوخ
1: أود باسي مرابا مغرياك وإسلامي كوبي قبل كل شيء موعد ملبون الترسقالة خلية
0: بسي بقى
1: شارين
0: يا هي باقت
1: أوكي من قم شوختا اتجارج تماما ختام الد تنايا كريا من شوختا
0: الدعوة باقت
1: بتشارن من ممكن خشمة خبرانة كوريالي هنا قد لك متخرن كشاموه مارن يوالي قولة أو كشيشة مهمنا بتمارن وآلان وإيتن قدشتة بتمم بعوتو من برطة ممت تخلمة تشمشتة تغدا يما تشونيلا من أن خي زوناناي كخي أبديناي هذا ويلا برخو تامت خلمة تشمشتا وهدرتا قمت توتو دجتا تهاقوتا ين بتقورا إيما تقور بنن أي بتقورا تفشتا ومريستا من قم دانا غزيلن خافر صوفا بشيقا برش أي بتقورا يولدفنا أي تفشتا ومريستا بتقورا تغدا خمتا شونيتا لقم خشمة شاوة قامتا كلخ شولون خامن مروات موتانا ايوا اين من برخو تامت خلمت غزيل قد هلا او بغرب شيقا مأخت ايوا جاها قامتا ولا شخبها قربن قربا وغزيل الاو جوانقا هذا بشيقا بري الصدر وباتم جسيا ولا مبيونة وبتروى ايداتو خردية الاي بتقورا ايوا اي ملجت تخبه مثلها من برش قلة مرأة قاطولات مخبة ويقول اللي خي خاتي اي من شكتو خارطة موتا قجانو وتخيقاتو لاغ ديل رابام اخ كشيشة مضعيلة طويل بارو ها من يوم ترعشل من ايش انت يقرطة موتا هل اها دقيقة مشخلة إلو بشفتة جاود آي بتقورت ليموس الصالة جاو ولا شاقل خا خبرة منه إيش المضيب يتخشم فرصوف مخراي تامد في الخانة وقهدرتت بتقورة من جنيتة يوم الدأور آه جوان قد ميخي وبخيل آه بتقورة هل آه دقيقة تغزيل فريقة من خيوتا وميتا برمخبته وما لجتا تخبه كل داخل تويا خلمة تشمشتا او جوانقا بشلة ممتا وبغري بشلة متوى ام اي خمتا اغباعوتا جتبتا بايدي بشلة غزيتا جاوة جيبت صدرة الويشة وتفاعش متوى ام مخبتا اما هدخا جتيوة فرفولي من بيوخن فيشن طمرة جاوة بتقورة مخبتي ملجت تخيي ألاهت أمتن من يخل آها زوجة ومن يخل موتانت أمتن آشوريتا وإمواتم همن مارا وفاروقا إيشم شيخا آمين من خبانوخن يقول هاول من برخو تامد آها تناية شريها أخ مضيلي قام يقرأ ياقو مخبي شاموه كد شواب طبخ كربوني لي هدرن وغدام شوختت بشتي وفرستا جاوت سبريوما كمش ما شنه وقريتا جو فرس خالد سدني تخد شما آتوراي جو خشكا وسيفا جو سميلي مودي لبهرة باقر مساوى آتو رايا بتهاقيلو مبلاشة تيويل أو قامايا تاخر شما كل جبارة آشورايا أمر أنا ويرم شنه وليون غزايا بتهاقيلو بتشئيتا من شورايا بزامر ملبه ودم أبعينو وخشي ملايا شتم وترسر آتر مبلا شوقان شمايا جوان كانت اديوم بالتوديتا لينا ضايا غزيلا جوري مرتيو البانا وابطو رايا دواخا بخيو قبني امتو ولب غدايا سادت امتا هلقو ياما ليتي نشايا مر بنيامن فاطر يركز او قامايا شو بطبخ خامنيانا من لب السنايا دمت بابا ويما وشورة غزيلي جرايا باش مكتشا اها يوما وبلبا سوري نديلا باش مكتشا اها يوما وبلبا تخايا بريخت بسمة مسكخ شوخة وشكرخ المريا همن يومت آتور شمطلة بيت فرسايا أمتن كلي ميتا وخايا سهدا وايا من يخجى وجارش نافس ودم أمشايا مارم ريشو أينو سميقي ودم أي سلايا بأمر بروني كل خيوتا خشيا وايا وأن يومانا إديوم يالا هون غزايا جدوراني بم أرقد آشور صراخة وبخايا خضرواني طوبي وجلي ونور الهايا ليتن شوقة تخازي أرخة وإيجة تشلايا شارة لتلون خاصة لتلون وأين خوايا كل مصيانة جو ما أروى هولي خايا جو خيروتا ورهتوتا وجيبوا ملايا مودي اتلن شوق مشوهارة وخطيطة درايا جاوت امتن مري ومرو وشوطة الزرايا وبقاها اطرة استراليا وتمشي كايا خب الكهنة لي وغزايا مأخقامايا فرفولي ون بيغبروني آشورايا دارت اسرين وخاشوريالي والهيوي تشلايا بهرة خيي ليه وغزايا مارن خايا اختي بصومة وصلوتا طلبخ ايشو مريا من جو خشكا فالت امتن ويول خيي تماني وطشا شن ورن ولبي قبيا شما خاتا الارقط اشور وجاي سابريا بكر صدفي خاقور دايا فشل متيا خاستر طيغوز أم أربايا إيدا مخيا جو سميلي أمتن آتور بلبي خديا خضروانو كينوتيلا وهاوا صبيا ليمن وجورا جباريوا وشكيا بريا شاريريوا قاشلطانا ومهمنا بيا وقاغدادي وقت من دجمن لبا دخيا بريشة رمتا أرأر وخطا بلاطش خنيا بيرخى الطبخ مقداني وبشمشة جناية ليوة سبيري سيبة خائن فائش مخيا بكر صدقي هم أخسمكو خاك أردايا من أربايا دجمنت أمتن ودلي أويا قولة ناموس بلطلم لبي صادانايا أختي رصياني لا تخمنن أو قردايا جرش لسفخطة بخيلوات الدمان صهية بسيفة مخيلون جو سميلي وأنا غزايا بقلبم أمتن فشلون فريمة سهد وايا وآني جرلت مر بن يامن إديوم غزايا بابوسنوا بلبي زدوتا وآني بخايا داخي فرقن وإيش أرقن يمي غزايا سيبا بصدره وأينو بتيخي ودمه جرايا مخلي لدبنه خفق لي قداله ميتة وخايا طلايو ماني هذا ويلي تشفينه وصهية سيفة خائن بشواوي وخزمي ليو اجلايا جاشوك انوا سيفة سميقة تشيسة طبية طفلة فلطة من جو مربعة وقدالة قطايا در غليبة وما لا خايا قا أربايا اشلم قبلة بكل إيقارة أو سمكويا بدمة سهدا شقل درغة بش اللايا شوطن سؤورة جو سميلي فرقة بمريا بوش مشينا يا ابني أمتي بليبي مريا سهدا كل إيتنايا وأمتنايا لا برشونيا أو مانيلي ومجبايا إيش خقيري بلبواتا ماران خايا لينا ميتة خايئينا بلبواتا وخيب هاوي ليومة موتا آمين آيتم باسيم رابا
0: آمين
1: مخبانوخن يول هاوي
0: آد باسيم رابا علامة نخلون سهدا ويولون خسامة يورا جو ملكوتو شميانيتا وبت أمرقاتو خاب بسيمة رابا الدن خبرانة الداهم شخطة طيمنطة هلبت شمانة مخبة هلا خبتها تخلو ختامة خرزت اديم يوما همونا وخملوخن وش كلوخن خيطرانة منه داخت أخنا خملا المقروطة قاتوخن بيوخ بتبق بيوخن يمتخوشي بات آتي وهل تبق بيوخن بتأمرقاتوخن بوش مشينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: وهبة أدور ورابي يول هاول وأنا زي ياقو هاول بوش مشينا
1: أبني بوش مشينا
0: مشينا باي

0: شو مانا مخبة هالبت كلهم بضايق قتاها شو عائلة شو عت يوم تسهدة هالبت شو بطبخ عليما وعليمات أمرت هالبت ربان هرمز بش قالنا خا باسعتا قد قرقوزنا آها يوم تخارت سهدة آتوراي آونتي لي هالبت شو بطبخ بش قال لي شوبا يجو موناليزا ريسبشن صعد شو برمشة هالبت سنقتل من كل قد شركخ جوداها يوما همون بتقوي خاصلوطا ومبار هذا طرخ جو اوانا اها الى بوت يونقا صاوانا تيش قلوا لشوبا قلبنا أمتن لا أخشي شو بطبخ إينا هلبت كل جونخت إنشقيلة قلبنا أمتن أطورتا انتخرخ من ألبا وأتصمو خمش الصر وهل ألبا وأتصمو إسري طلا مداها نسبة شمار مخبة هلبت شتائيت كي زيخ خلداها تخارة تسهدة وهلبت بجميتان وبصلواتان وبمليت الشمالة ينبندق وبتواتن الروخات تسهدا بريرة شمار مخبة هلبت بشوخلوخون بداها زمرتا بوشمشينا
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
1: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: Edevial Haydakira, Hayeren Lezvove.